0: Sia was a good salutation and support for you, Jimmy D. Ever Plan B 104.5 FM. So, yeah, the second segment, you know, so, now what's your topic, you know, dealing with being framed up and. Any topic I know which Muhammad Hussein Akwa ono Majlis Ansarullah Male Elders Association Preaching Secretary osanso ye head teacher Matia Amedia Base School wabetina si sanso ena Reverend Benjamin Boateng ono enes of penia oda Cornerstone Family Chapel Assemblies of God Tema Community 9 ono so abetina si dealing with being framed up and moving comma yet to change and a blunder and into the boy raya what do you mean punching and ya young kufem eho any other topic you know bo a day evra na debiano ya sha si a topic no ye chirechire muti asiansa na ya diabo ewura ne nkurabata nkurabata no ntima se mi se di kan ene se maybe sa say be framed up answer la
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أديك يا الناس فسرون قدما الله وتم في يانكوبونو نادون نهمو بورنسي را ناوتو اسن اكو برو اوندا ناوتو دندن مي هبيزي نانسو ما باتو ياز الناس كسن يا زمان ما يسان يا الناس فسرون قدما اويا بلان بي مانجمنت يوالو سو اي هوستين ده يانكوبون انكسو انشي بو سابو ما لا ادريم باني انديا بريبيارا دانو مونيان سامبو بي ده يانجرين جنو يانفا كوا ادنجرين يانفو ما با Boyan Brawas, I said, New Witcher, I am for Samayan, and Cooper Shahuna, Ama, Musumako Masadi Garen, on Shannon Kay, who die.
0: Amen.
1: The Yan Dama, Casapo, I bet the gra, another what
2: that 104.5
1: modern general, a frame up. Quiet bang, Anna Nancy, I seem quiet day. Need you with the bang woods war our room, and now our room, Tim, and Yanko Fim. Anna, what's about this one?
0: I'm not
1: sure.